0: Dolrim la que corrido.
1: انا بكرامي المطاشة انا الفاجر انا الهادر من بمضعات يا صاحبي
2: في بسون ومتوى الكوان فورمان